الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا الله أكبر سبحان ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا.
0: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم.
0: الله أكبر.
1: رب فيني وارحمني واجبرني وارفعني وارفعني.
0: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وسلامتك. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا ذاكرين، حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
1: Baik, alhamdulillah itu adalah saudara. Kita baru saja sama-sama ikuti solat fardu jemaat yang telah pun diimamkan oleh berbahagia Al-Fadhil Ustaz Amir Hasif bin Hatta, Imam Masjid Negeri. Dan sebelum itu tadi khutbah yang telah pun disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Rizal bin Muhammad Adi Nafiah, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, dengan tajuknya Jauhi Riba. Jadi saya kira sampai di sini dahulu dari Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan bersama dengan rakan tugas Fuad Najmi, Zulfika Muhammad dan juga Ahmad Helmi Abdul Ghaffar. Saya Syukri Sulaiman mengundur diri. Kita kembali semula ke konti utama Pahang FM. Silakan.
2: Terima kasih untuk rakan sugas yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan untuk siaran langsung khutbah penuh dan solat Jumaat pada hari ini. Terima kasih juga kepada anda yang masih lagi setia kekal bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan. Okey, dan seketika saja lagi tepat pukul 2 hingga 6 petang, zon seterusnya, zon Apa Khabar Weh, anda akan bersama dengan Jantan dan juga Nina akan menemani anda untuk seketika saja lagi. Okey, apapun sampai di sini sahaja saya dapat bersama dengan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa, lain ketika. Assalamualaikum. Bye-bye.
3: Saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan.

0: 라디오 말레이시아 파항 FM.
1: 비스밀라히 르라흐마니 르라힘. 알라흐만 알람알 꾸르안 خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءُ رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي

الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان

Muhammadan Mudhammatan فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء

القرآن فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما

وسلم فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله.